عرفت ما الحب الحقيقي. شكرا لمنح الفرصة لإدراك ما الحب الحقيقي مع كل جهلي وخطيئتي.